أنت المصور خلد للنبي بشارا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد بشكر.

نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني

الظهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجب

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

فكك ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحب من

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي، وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل.

من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب.

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أبا ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قبت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن.

كيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

ولتجزيه عني خيرا لم يكن لغيره بالانتهاء بلفظكن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبه في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب

في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقبتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقبت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني والدي يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عني المسيرة لرضاك حاوية به

وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

محا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على

لات من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام علي حطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأبه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير

وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي

وني وصل يا رحمن والتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا

شيطانهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد سرمد.

وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسلي واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسوله.

رازق وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم. إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم. بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا. صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر على

الجلالِ واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا

أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكور.

وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا

نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو

ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم

آل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

على النبي والرسول العالمين من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا ليأمنا في عرجب صل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن

الحال والمآل واجعل حروف يته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا

قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منامٍ وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير

جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن.

الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمر

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقل

عاصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سواي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلق

أوصلتني أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا

وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل سروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، قد حلت بيني وبين العائق، جمعت بيني وبين اللائق. صل صلاة بشروعي تشهد، مع سلام بمضي يشهد، على الذي بيني وبينه اتصل.

آل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك.

وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال.

القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول والسكونا وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وبكتابتي يسخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

بد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن.

الجلال وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن.

فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضره واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا عن نجز والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك.

ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ماح محا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصنجهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر.

المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي. صل صلاة كالكلي تنوّر وتصلح البدن يا مصوّر مع سلام ذاهب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما.

والحديث هب لي ما لم يخزح الصالحون قبلي وخيق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل

من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمة.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار

فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رب.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمة.

والتقني في كل شيء مكرك يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك جعلني

الخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة ولي في أبد تعظيمه.

بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ذري

به بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤاد

إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين.

صدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن.

على الذي جعلتني الخديما له ولي قد صلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن.

صل صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم صل صلاة

بيوري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قط يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي و

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيب

وابني اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقلت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان

وليقطيع مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر قليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت منبام يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رب.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعراض.

الآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن.

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما

ولي جد بعصمه ومدني خيرا بغير صدمه أبقي لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

باق إلي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي

وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لشكر غرضا أسكنا قائدي في التوحيد والتحي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوّر يا منزلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمة.

مني قبل الشكوى لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضا في كل شهر واجعل شهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما

مخوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا نهاية.

من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ز ازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير يصوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بك.

للناس والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي

لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بس

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي.

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وك

بل إيامني للذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد.

بترك يعودي فبشري أبدا وقيت عمري الأدى والقدرا يا من بتبشيري تجري القدرا صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمة

بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي ألن

يا من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي. وصل من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميع

لي يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع

إلى سوى نحوي والدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سمي. صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل. مع سلام لي يصحح الجسد.

على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له قمعي ملكت خير الخلق مدحي.

مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حيري له شكوري أبدا على الشهور.

إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي الصحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وفي كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى

شري رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا وقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامحو به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي

وسق لغير جهتي أقطاليا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي. صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا. مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والجمعا. على الذي به خلقت كل ما خلقته عبد الرسول.

الحال وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل.

واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري.

وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي.

ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة

أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز نقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلم العربي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب للمعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحيد.

تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واربط بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائمه أعلى معرفة يا موبتل الشهور والسنين ولسوايا سقط جالب أنين صل صلاة لي تكوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له به وقلت لي تقديما بجاهه وصنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور سافعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد
لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعنى.

أيامي يا ذا المخالفة والقيام. لك سكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة. لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء. يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع به سعي بشكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا. واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها. صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا. قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي. قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان. لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا. صل صلاة بسلام لنتيا لها على مصر به للمنتى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئده صحابه جعلني سرورا داجدة. يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أربيتا. صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات. على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجمعة. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به الشهور والأيام ليشواهد حين الإيام.

وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير مال اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى

بتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح العداء لغيري بتيات زحزحت إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهب للأقوما هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري.
من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك الموت العليم واجعل جوارحي أوتان وداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني

ظهر قامعة ما صلى من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما صلى من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك.

lana sa'adatan wa ribhan wasa'a ya mughniyan qad kunta li bitawsi'a ala alladhi bi taqudu lil gharad bila adan wala adan wala marad sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali ya rabbana ya man ta'ala an sina anni yusalli kull shahrin wa sana ما سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الحديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صلي بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخط أحمدا واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل الصلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهبوا إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يزب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار ك
كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع.

بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك.

أصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النوم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكفى عني

خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب.

0: لي سائقا فوق مرامي بكل واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك بروم توبا ادي
1: موي ديف اي اديو باري باري باري مو ملنا جتاي يو اما ام سولو جالون نافي تاي ناك مو جتاي بو خامني ني گن گن گن کو باري سولو دانا جافي مو جتاي بو خامني دنجي وقتانه جيمي سيرين توبا بو ني نه جيمي سيرين توبا موي خاسي داي سيرين توبا اي ndax serigne touba kharbaxi serigne touba moy khasaidam yi te lolou buñ ko waxe mom moko waxal bopam moy karamatu khatiyadi fi khidmatil muayyadi wa kana li bil afyadi allahumma lil karam kon jemi karamay serigne touba moy khasida khasaidam yi ñu wara waxtane nak khasida gu am solo gu ama am solo ci pass pass ci minnin ci njangine ak ci deggine muy khassida go am solo muy khassida go huqal buka wa ala sadatina mawati muy khassida go xamne khassida go xamne ci walul tabarruk lako señ bi defé ci lepp ci kilifa yu bax yoy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مبوكي جوليت ييتيو سي جوتا بييب دي لن زياره بو باخ تي دي لن دوكيل سي ويرو تاد بي ني نيك موي ويرو كور دي ويرو غنيل دي ويرو ييو دي ويرو مباخ di tambule kaddu rek ci musu ji setané sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikhul khadim radiyallahu anhu warda di ñaanalit cheikh mohammed al muntaha mu yag fi lol te andak wër di sant bu baxit mbokk yi nga xamné ño nek ci dairatu muqaddimatul khidma di taxawal jotaay yu am solo yi ci barab bu tedd bi say ñu tollé ci wër bu mag wi niko serigne cheikhuna waxé ñu ñëkënte ak waxtu yi rek tombu bi mbokk yi waxon né nañu ci e wéccio ay kaddu wala nañu ci sané

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك جولي مبارك طالبي تاي نك دي كاد ناي في سي استوديو نور الدارين توبا كامبوما اندك استوديو خادمه المناجر تي ليغي بي تي تيوايو اك سايتو سيرن الحسن جوف باي فاروق خشدي
2: اندك سيرن باي نجاي مخلام باي
1: فاسينا نيو جانغال سي خشدي سيرن توباي نيو نيان كيبو كو خامني تيو لاغا جانغ مي يالنا لا صابروم جيغال سي بكار تي باغ نكو توبتي با فاو بسم الله
3: مطلب الفوزين بسم الله.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف.

وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلاف

لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق.

بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببني

ابن مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام عمد هوايا قل لما نامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولي.

بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم وللشفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير الجيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولاستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أخرى.

دليل فلتهنني بك وحبلي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قدمت ما إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منن وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال

والتق فيهم أدايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء والتكفي عني كيد كل ذي اعتداء والتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان والتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعلي من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا

فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دؤبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبيض.

والتكفنا عن فعل ما أبغط ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفضل

اشتباه عليه صلي أبدا خير صلاة بأن نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى والتكفي عنا كذبا ولهوى والتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقصنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيدنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون

المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليجد سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين

منا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح

جملة ما أعود منه سريعا بك يا معيد فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث لما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن حسنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود.

وعائنا وصاحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرزل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل

والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحه الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخلي النية من الرذائل.

الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا قضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيهما لي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا ولي بترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافظا وهاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك مسالك الخلاص ولتكفني عن

فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى.

عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم.

السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع

أمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى دفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءه الرفيع واغفر

وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجعل

غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجم من بدع

في أرضنا لك وللماح السني والتحمداري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانف الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل

مسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عني اصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وصلما سرمدا على محمد وسيلتي لك.

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه.

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبق

من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم اخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله وال

الحال وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتك

لنا بحق باء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان.

قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في

لشيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن.

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم صرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدا

أيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائط نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتقى تحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمة.

يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي.

جميعا طيا وعلما بالغيوب. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا. واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات. يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسعى

وللرسول ذنة عن كل لا واجعل كتابتيك الأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق

وواهب ارتقا صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا

تن الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه

والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلم.

صل وسلم أن إياد النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار صل وسلم أن إياد الكرم على النبي المصطفى المحترم.

القيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع.

صلي وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كله وقلبي هدى. صلي وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل. صلي وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. صلي على

مي حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا بي بشر المبجلين صل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صل وسلمن يا إلهي.

الجلال. صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم، يا من لغيره توجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل.

صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال. صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع. صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر.

النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص

صلي على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي

به ينور صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني

يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وصل لمن عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه.

صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام وفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه

يقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع.

دواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب والسلام.

عبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا

كل ظالم. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان، يا مغنيا أغنى عن العدوان، يا خير من ناجى ومن يراقب، صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام، وللجنان ليهب خير الكلام، لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان، وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى، وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة، وبي بشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة، وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب، وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة، يا من يقود لي ما أختار، صل على من اسمه المختار وسلما في

برايا الأنفع على النبي ذي الولى المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهبلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعنك جعلني

آله وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمع أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا

صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام. صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني.

في وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوان وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامحو جميع ما ساءني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على

مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم عليه في الآل مع سحابه

تتقبل صوري صلي على ذي الصبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني

قدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبي وكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على

وامح شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي صاحب الإزار مع السلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

أجزوا السوء بالأسواء جملتها والبعض ماتوا وبعض بالأذالان ينفي ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع والبيداء ميدان علم وصف

من حووا صدقا وما آمانوا إن الرسول لصيف يستداء به وبغضه شقوة قطعا وحرمان واجهت ربي

بارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب مني له للحق إذهان. علمت أن إلهي

كرما خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جناب الدهر خوان الله وصان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جناب الدار عدوان الله وصان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جناب الدار عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان يقود لي كل يوم مالكي بشرا وليس ينهو لذات الدار عصيان جميل حمد

ودون فيض سماء الحقل تهتان. الله قل لي وحبي سرمدا وله كلي بذكر حكيم وهو قرآن. دعا لذكري وشكري ما حوته يدي من فضل هاد وقلبي فيه ملآن. الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشاه شيطان. الله أكبر من حالي.

ثانية بالمختار وصحبه وجندك الأستار. أدربت يا مانع كل ضر إلى سواي وقبلت بري. لم ينحني اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي. سلمت أسلحة كل من نحى ضري ولي منك تقود المنحى. إلى نبي الله قد صلاتي مع سلام مذهب قلاتي. نفعت يا عليم يا حكيم كلي ولنقاد بك التحكيم. يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام. يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام. هم الغزاة وهم الكماة هم الليوس.

الله وان قاد لي المرام جاد لي الله بما يغبطني فيه سواي ماكثا في وطني بأهل بدر قاد لله المنى في البحر والبر وحذت الأمنا شهد لله.

والمكرم بأهل بدر وأتاني الكرم نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هدية الله ونحلة الرسول خلدتا لي الرضا وخير رسول رد لي المعيد ما كاد يفوت من الأجور وحماني عن مفيت رد لغير ذاتي المفاسدا الله صارفا لغير الفاسدا مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد لي تسريح ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي

بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل او نهار واجهني الى الجنان الخير ولسوى نحوي مال الضير الي قاد الله اجرا حسنا مكثت فيه ابدا مستحسنا لا ينتهي لي نهي او وعيد لي ليله القدر نهاري عيد قاد

السماء عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد هداني الله بروحه الأمين وبك

0: على شفيع قد كفاني المتقى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مفاتيح.

عظمت صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه

يتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرين. وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب

امين احد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا احد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب احمد نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين احد صلي ولتسلم في ابد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي ابدا وسلم على خليلك

ذنوا كدري يا ربي يا جميل يا باقي كبي للمصطفى المنى بغير رهبي صلي صلاة شيعت ببشري مسلما على

ما لا ينحصر من المنعى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي لهبت بالصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم أن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لاغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا

والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

sallallahu ta'ala alayhi wa sallam min muqaddamatil bishri wal amni wal jannati allati wa'ada al muttaquna amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على

الكريم، واحمد واشكر عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي، واجعلني من احب الحامدين لك اليك، وهب لي ان اكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني او يضرني، واجعل كليتي من احب الحمد والشكر اليك، واجعلني مؤمنا مسلما

الأحوال وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتحاء قد لي الفضائل وبشرا

وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان.

محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد.

له يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم و

يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع. صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعل

به لم ينحن الإرهاب. يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي. صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي. ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم. والتقنا الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد. وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة. وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة. زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا مظهر المظاهر.

الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب يا الله صل ولتسلم في أبد على

والتونني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقاء

يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحبله.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك

النظام خيرا، نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يلا يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم.

وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محل عتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

رسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضا كشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه

تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي، إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين يا رب العالمين، يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم.

على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر وصل يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه.

0: والتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

وألت سلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكن

الجلال وليغب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتحائنا.

الدني يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب

لاخترته معها أمينا سلما والتفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبيا فعلما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحوي والتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني

واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقائي مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصلي يا أكرم والتسلم

والمقامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كل يتيم واحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها والتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا غادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقض رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل الضر اللي نحى قبل الوصول لي وقض للمنحى وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدن له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في

سلمي على الذي ينحو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقد له في حزبه ما يشتاء وصل بالتسليم يا من دبا إلى سواي ما أسى فانذبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا وهب لنا القرآن والمباحة وكلما لاخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد من ناتي وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد وآله وصحبه وأبلي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا
وصلي أحد والتسلم على الذي مع الأذى والظلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصلي يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه والتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصلي يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامحو انتحى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحوي وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا غادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء.

واجعل كثيرا ليس يفنى قل لي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نأبه النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفتي العلماء وآله وصحبه والشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمه آفات تغرب معا اليوم والذي رضيت الإجماع واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي محل أذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكل عاصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي حقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامحو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم.

عافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها ولي ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم ته الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي.

0: على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراء واصل اللسان واليراء واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وغديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب والارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا لبة المراغب في آجل كعاجل للراغب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه.

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عن

مِنَ مَغْفِرَةً لِكُلِّ خَيْرٍ مُدْمِنَ وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مَغْفِرَةً تَعْصِمُهُمْ مِنْ ظُلَمَةٍ وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُحْسِنٍ وَمُحْسِنَةٍ مَغْفِرَةً لَهُمْ تَقُودُ الْحَسَنَةَ يَا اللَّهُ صَلِّ أَبَدًا وَصَلِّمَا عَلَى نَبِيٍّ

من اللعين الخب شر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم مخفي. يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله.

الآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا

لنا بحق باء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان.

الطيب. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة. صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه. بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي. وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة. ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات. يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي. أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا. بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي. بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا. بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها. بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن. بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة. وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات. وامنع بحق الميم كل من

يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا.

عجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترضى لي لست أميل بألف الرحمة.

وليغب الرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا

يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفع برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب.

مغنٍ يولي من يشاء يتباء وليغبيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليا بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم

يا من له حمدي ضائط نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا قط لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خير مصاع الراضي.

واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من

يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا

تن الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال.

والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير.

صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار. صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني على

القيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع.

أمين. صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب. صل وسلم يا منير.

شهدا صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على

مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا بي بشر المبجلين صلي وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صلي وسلمن يا إلهي.

قال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه

صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر

النظام. صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار. صل وسلم يا منيل رحمة على

صلي على ندب أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه حال

الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعد

به ينور. صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا. يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج. صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النظام خير البشر. يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني

به لم ينحن عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وصل من عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشري من انصرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحون يتامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه.

والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه

صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين.

تقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع.

دواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني اقبل فكرتي مع لفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام من والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من

برايا الأنفع على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كل عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهبلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعنك جعلني

العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمع أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني.

القدوس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامحو جميع ما ساءني في كلكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله

مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم.

أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على

ونوري صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني.

لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبي واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على

صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخير.

في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراج يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من

على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن لي بلا معاداة ونوّر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم

والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صلي بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت

سامي كلما وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا

في الحال والمآل وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وآل به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن

والتجعلي ذا النظم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ

سبحانه فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في

من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه

من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تدلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً

0: وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة

محوت ظلمي لجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.

0: القرآن ونوحي مع
1: فيزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni da fa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه

محوت ظلمي ليجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري ليصنت سري من غير مكر ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهب

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.